kullum da ko wa ghayr mutabi lahu gidan wato duk adin da ba gidan annabi ba wato ji shi ke gidan annabi shine farko famin hadha da at khayru lin sa'ihi alayhi salatu wassalam bit talaq wal zahad wato da wannan kenan zabi yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi matansa ko matan annabi ko ko dai ko yarda da barin al'adu duka ko mota abinda Allah ya ce annabi annabi ya ce in ko ba ku so wanki kenan annabi ya sake ku abinda ku tafi kuma sai an karka gida annabi ta gondo yake a farko bit talaq wal zahad aw al baqa'i ko zama wa tibai ahkamin Allah da bin kun kun san Allah kullu shay'in makoni kun gane ku قال الله تعالى الله يا ايها النبي يا ايها النبي يا كاي النبي قل لازواجك كتم ماتنك سنن ماتنك ترني ان كنتن ترين الحياه الدنيا ان كنتم كنا صون رايوه تكوت الدنيا وزينتها ده قورت على نحو العادات الجاهليه كما العاد الى الجاهليه ريه ريه ده من كدبان كدي وتعالينا امتكم توكته ان جي شيكو دادي واتو ان سكيكو باه كان ان كوتا ان باكو غزلي كو تهيا wa usadir kunna sarahan jamila an sake ku sake wanda amma kyawu ai udalli kunna min gaida darare an sake ku babu wani cutarwa ba ma wannan dai ba hadda kyauta in ba ku fitahi wa in kuntunna

0: ثم بينا لهن سنة النبي بينا مثل معنى اختيار الله ورسوله منين إن سنت سرداد الله ني أكي نفي دهكنا والدار الآخرة كما ين سرداد بل الله ني أكي نفي فيما ياتي فقال يا نساء النبي تو غازات يا الله دو كن ذات الله كن ذات من ذو الله كن ذات بل الله تو غازات يا نساء النبي يا كل ماتا النبي من ياتي من كن بفاحشة دو وان دي يزو دغا تكون كن دواني الفاشا وان دبايا دكاو إنا العابين جاهلية مبينة ود يك بيناننا yada Allah har azaba za a yi din ya mata azaba duk ifayin ninki biyo domin sauran mutane koyi za su yi da ku saboda haka duk wanda tayi laihi wato laihi biyo za a ninka mata a din ifayin wa kana zalika lillahi yasira kuma wannan abu mai sauki ne ga Allah in dai kun da kun yarda da Allah da manzon Allah to shikenan tilar ne ku kama shari'a sosai duk wanda tayi laihi za a ninka laihin nan kashi biyu
1: Allah da shi annabi an kuwa annabi mata ba su saki auren wani
0: muna zuwa wa manyan kadon din kunna